نياز فان كولا كانا نيتالن رين صار نسو صول لي فين امبولا منارانا كاتارانا نراسي صولو زمياتنا منارانا كاتارانا كاسيسو نوان راسي